0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقا فشكرا لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجددا مقابل $16 سنويا أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: الثالث هو باللغتين العربية والإنجليزية.

المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر، وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.

0: أهلا بيك مجتمع الكريم مع كلمة الرب. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان كل يوم. كل يوم، وهكلمنا الرب عن ثلاث آيات في الكتاب المقدس اتقال فيهم انه في حاجة بتحصل في حياتنا او حاجة المفروض نعملها كل يوم. وفي آيات كتير وموضوعات كتير الكتاب اتذكر عنها إنها كل يوم. اخترت من بين هذه الآيات والأفكار ثلاث أفكار. رقم واحد، كل يوم طلبة قلبية. رقم اتنين، كل يوم تشكرات حقيقية. رقم تلاتة، كل يوم رحمة إلهية. أول شيء، كل يوم طلبة قلبية. أنا محتاج كل يوم، مش كل شهر ولا كل أسبوع ولا كل سنة، كل يوم أكون برفع قلبي للرب. يقول في مزمور 88 عدد 9، عيني ذابت من الذل، دعوتك يا رب كل يوم، بسطت إليك يدي. دعوتك يا رب كل يوم. اللي انت زهقت، اللي انت يائس، اللي انت حزين، اللي شاعر انه الموضوع عمال يكبر او الشيلة عمالة تتقل، افتكر جدا الآية دي اللي قالها المرنم، دعوتك يا رب كل يوم. مفيش يوم بقوم مبسوط بدعوك، ويوم بكون حزين بنساك. ما بيجيش ايام بكون شاعر ان الدنيا كويسة فبقول خلاص اهي ماشي حلو، وايام تانية ابقى متضايق اقول يعني اصلي اعمل ايه، فبلاش صلاة خالص. المرنم يقول له كل يوم بسطت اليك يدي. عارفين يعني بسطت اليك يدي؟ يعني مدت لك ايدي وفتحتهم، بقول لك انت تملأ ايدي، انت اللي مكتوب عنك تفتح يدك فتشبع، يشبع كل حي، يشبع بالغنى، يشبع بالرضا، يشبع بالخير. أنا محتاج كل يوم أقول له يا رب أنا محتاج لك، أنا ماليش غيرك، أنت السند، أنت الحصن وأنت الحضن، أنت الحصن أحتمي فيك وأنت الحضن أشعر بالدفء من خلالك. رقم اتنين، مش بس كل يوم بقدم طلبة قلبية، لكن كمان كل يوم تشكرات حقيقية. في مزمور 145 يقول المرنم، في كل يوم أباركك، في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. أنا مش كل يوم بشاركك بطلباتي بأحزاني بأوجاعي بهمومي، لكن كمان أنا كل يوم أباركك. إيه معنى كلمة أباركك؟ أشكرك، أحمدك، أقول لك شكرا ليك إن صحيت بخير وسلام، شكرا ليك ان اليوم عدى على خير، شكرا ليك ان الامور بتسير زي ما انت عايز. في كل يوم اباركك. انا مش بستنى من سنة لسنة عشان اقول بارك يا نفس الرب. انا مش استنى في المواسم والمناسبات والاعياد اتذكر احساناتك، لكن في كل يوم اباركك. وأنا بشوف الطبيعة اللي بتباركك، اللي بتعليك، اللي بتمجدك، وأنا بشوف السماوات تحدث بمجدك والفلك يخبر بعمل يديك، وأنا بشوف كل حاجة حواليا بقول لك شكرا. حتى لو ظروف صعبة، نعم. حتى لو أنا قايم النهاردة متضايق، نعم. حتى لو كل حاجة متلخبطة، بس أنت تستاهل أني أباركك على الأقل، على الأقل أن أنا لسه على قيد الحياة، لأنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى. كل يوم نقدم طلباتنا القلبية، كل يوم نسبحه نشكره بكل تشكراتنا الحقيقية. لكن أختم بآخر حاجة، كل يوم في رحمة إلهية. اسمع أولي في مزمور 52 يقول، لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ يقول بعدها، رحمة الله هي كل يوم. رحمة الله هي كل يوم. نعم، كل يوم هناك مراحم أبوية. رحمة الله هي كل يوم. يمكن في حد بيسمع هذه الكلمات يشعر بالضيق في حياته، في بيته، في عمله يشعر بالحزن على خسارة معينة أو حاجة فقدت أو راحت، يشعر بالضيق والألم والمعاناة لأجل ظروف نفسية أو عائلية. افتكر أوي الآية دي النهاردة، رحمة الله هي كل يوم. ربنا ما بيدينيش رحمة تفضل معايا العمر كله، لكن بيجدد لي مراحم، مراحم الله جديدة في كل صباح. قول يا رب أنا محتاج رحمة جديدة لأجل يوم جديد، محتاج رحمة جديدة لأجل يوم فيه ضغوط وفيه ألام وفيه أحزان، فيه حاجات مضايقاني وحاجات خنقاني، يمكن حاجات مرتبطة ببيتي أو شغلي أو صحتي أو أولادي، مشكلة في حياتي، مشكلة مع الناس اللي أنا بحبهم، في ظروف صعبة. بس أنا بشكرك لأنه مكتوب أن رحمتك هي كل يوم، وطالما الرحمة كل يوم يبقى أنت موجود عشان ترحم وتسند وتشجع. واختبر كلمات المرنم، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. ثلاث حاجات محتاجين نتشجع بيهم كل يوم. رقم واحد، نرفع ضرباتنا القلبية. رقم اتنين، نقدم تشكرات حقيقية. رقم ثلاثة، نتأكد أن مراحمه دائمة كل يوم ومتجددة، لأنها رحمة أبوية وإلهية. والرب معكم، أخوكم أمجد خلي.
1: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمرة شفاه معترفة باسمه.

المستمع الكريم أهلا بيك. تأمل النهاردة بعنوان المسيحية امتياز ومسؤولية. دايما أي شيء في الحياة بيقدم لينا امتياز لابد أن يتبع هذا الامتياز ما يسمى بالمسؤولية. خليني أخذ بعض الآيات من كلمة الله اللي فيها بنلاقي الامتياز وبنلاقي كمان المسؤولية. لما الرب يسوع يقول أنتم نور العالم، ده امتياز، لكن أيضا إنه مسؤولية، لأنه قال بعدها فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. ما ينفعش أكون نور والنور ده مستخبي. لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، مرة تانية قال ولا يضعونه تحت سرير أو في خفية أو تحت إناء. فإن كان الامتياز أن ربنا خلاني نور، فالمسؤولية أن أنير. برضو في نفس النص والمقطع الكتابي في متى 5 لما قال أنتم ملح الأرض، امتياز أني أكون ملح، لكن المسؤولية أن الملح ده لابد أن يملح، وإن لم يملح لا يصلح لشيء، يطرح خارجا ويداس من الناس. آية تاني فيها امتياز ومسؤولية لما يكتب الرسول بولس لإخوة كنيسة تسالونيكي فكما قبلتم المسيح يسوع الرب. ده الامتياز، إنك قبلت المسيح له كل المجد مخلص شخصي. يقول في باقي الآية هكذا أسلكوا فيه، زي ما قبلتوا الرب وبيتوا أبنائه هكذا ينبغي أن نسلك كأولاد لهذا الإله العظيم. آية أخرى فيها امتياز ومسؤولية لما يقول لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من عبادة الأوثان. ده امتياز إن احنا بقينا أولاد وتركنا عبادة الأوثان، لكن المسؤولية يقول لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظر مجيء ابنه. امتياز ان احنا اتباع الرب، اولاد الرب، بنتبع الرب وبنمشي ورا الرب، لكن في مسؤولية لما يقول وانتم ماشيين وراء ادخلوا من الباب الضيق. اذا لا امتياز بدون مسؤولية. ليه في ناس كتير بتتعثر في ربنا وبتتصدم مرات في معاملات ربنا؟ لانه احنا مرات، وانا اولكم، أحيان كتير بنسعى إلى الامتيازات ولا نريد أن نأخذ أو نتحمل المسؤوليات. لما يقول إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة، لو أنتم بتقول لربنا أنت أبويا وإحنا أولادك، يقول بعدها فسيروا، دي المسؤولية بقى، فسيروا زمان غربتكم بخوف، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. إمتى بيكون المسؤولية أو بتكون المسؤولية ثقيلة على قلوبنا؟ عندما تبرد وتفطر محبتنا. كلما ازدادت المحبة كلما هان حمل المسؤولية، أي أصبحت سهلة ويسيرة. كلما فطرت المحبة كلما بردت العواطف، كلما قل حب القلب، كلما شعرنا أن المسؤولية ضخمة، كلما شعرنا أننا لا نستطيع أن نحملها. مرة الرسول يوحنا قال ووصاياه ليست ثقيلة، بس مرة تانية الناس لما سمعوا وصايا الرب على الجبل قالوا هذا الكلام صعب، من يستطيع أن يسمعه؟ في ناس شافوا أنه كلام ربنا خفيف ليس ثقيل، وناس شافوا أنه مش قادرين حتى مش ينفذوه، مش قادرين يسمعوه. الفرق بين الاثنين، واحد حب وقبل الامتياز فتحمل وقبل المسؤولية، لكن حد تاني بكل أسف ما حبش من كل قلبه، فشايف انه كلام الرب وصايا صعبة. الشيء اللي بيعزينا انه حتى الرب لما بيدي مسؤوليات يعطي معها معونات. دي الفكرة اللي عايز اختم بها التأمل. لا امتيازات بدون مسؤوليات،
لكن بشجعك وبشجعك، ولا مسؤوليات بدون معونات. ما هي المعونات؟ الروح القدس خير معزي وخير معين، كلمة الله خير سند، خير سند تركه لنا الإله الأمين. رقم ثلاثة، شركة الأحباء المؤمنين. ثلاث حاجات بيسندونا وبيحزونا. أسف أقول ثلاث حاجات لأن الروح القدس مش حاجة، الروح القدس شخص الله، شخص الله. الروح القدس اللي فينا بيعنا على تحمل المسؤولية، بيشجعنا في القوة إن احنا نعيش ونتمم فكر وقصد الله. الروح القدس مرة قال له السائح المسيحي في أطول ترنيمة في تاريخ المسيحية، ترنيمة السائح المسيحي: يا أيها الروح العزيز رأيتني وحدي أسيح إلى السماء فصحبتني، حتى إذا ضلت خطايا هديتني، أو إن وقعت في ضيقة شجعتني، ما لم أصل يا روح لا ترخيني. فالروح القدس خير معين، كلمة الله، كلمة الصادق الأمين، شركة الأحباء وشركة المؤمنين، إنها ثلاثية تعيننا على تحمل المسؤولية. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

مكتوب عن المسيح من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. إيه اللي شافه في الصليب يدي السرور؟ إيه اللي خلى عذابه فرحة وخير ونور؟ إيه اللي خلى العار شرف والشوك ظهور؟ حاجات كتير، منها أنه بيقدم خلاص، يبعد عن الناس العقوبة والقصاص، يدي الفدا وبدمه يغفر للخطاة، يدي انتصار، يدي شفاء، يدي الحياة. أهو ده السرور، أهو ده السرور اللي توضع قدام عينيه. أنت السرور، أنت وأنا وكل البشر غاليين عليه.

مش بس أنكرت المسيح لكن شتمته كمان. وعشان ما أثبت كذبتي أكدت بالحلفان، وأنا اللي كنت بقول شجاع أثبت إني جبان. أنا اللي عشت معاه سنين إيدي في إيدي، دلوقتي مش قادر أشوف نظرة عينيه. بعد القيامة جاني نور في المكان، وبنظرة مفهاش العتاب بص بحنان دوبني. وأنا رغم الزعل رغم الخجل رجعت تاني وقلبي حاسس بالأمان. ورغم كل اللي اتعمل، رغم الخيانة ورغم كل اللي حصل، وبرغم كل الضعف والخوف والفشل، لسه المسيح صابر، لسه المسيح صابر عليا بيحتمل، صابر وشايف إن لسه

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء، والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: ZZZ 92.3 FM.
5: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما. ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع.

بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 ل3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 ل5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 ل10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معنا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

ناجي 2.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف، إذا كنت لا تحب إلا نفسك فأنت تعيش في عالم ضيق جدا، إذا كنت تحب كل الناس فلا مكان لك في هذا العالم. بمنتهى الصراحة، لا أحد يعمل شيئا لوجه الله. الغرور نفخة كاذبة تخفي وراءها ضعفا شديدا. أعظم كنوز الدنيا أن ترضى بالقليل. المجاملة كلمة حلوة تقولها لشخص وهو يعرف إنك كذاب. كثير من الناس في حاجة إلى عملية جراحية لاستئصال نصف ما عندهم من الغرور. الأعزب له أصدقاء، المتزوج كان له أصدقاء. إذا كان الحب حربا فالزواج هو وقف إطلاق النار.

92.3 FM البرنامج المصري. هل من حق الأهل التعرف على أهل أصدقاء أولادهم؟ طبعا نعم، نعم من حق الأهل التعرف على أصدقاء أبنائهم، بل ومن واجبهم ذلك في كثير من الأحيان من باب المسؤولية والإطمئنان على سلامة وتربية أبنائهم، وذلك لأسباب التالية: ضمان حسن التربية. التعرف على أهل الأصدقاء يساعد في تكوين صورة شاملة عن بيئة الصديق وسلوكه، مما يطمئن الأهل على أبنائهم. تجنب رفقاء السوء. من الضروري تجنب الصداقات التي قد تؤدي إلى الانحراف الفكري أو السلوكي. حق التدخل للمصلحة. يحق للوالدين منع الأبناء من صحبة شخص معين إذا كان فيه ضرر أو معروف بالفساد. كيف يتم ذلك؟ التشجيع على الزيارة. من المفيد جدا تشجيع الأبناء على دعوة أصدقائهم إلى المنزل ليتسنى للأهل معرفتهم. التواصل مع المدرسة. سؤال الأساتذة والموجهين في المدرسة عن طبيعة الصديق وسلوكه الدراسي. نصائح للأهل. التوازن. التدخل في اختيار الأصدقاء لا يعني التضييق، بل يجب إعطاء الأبناء مساحة كافية لاختيار أصدقائهم مع التوجيه والنصح. الحوار. التحدث مع الأبناء عن صفات الصديق الصالح وتشجيعهم على اتخاذ أصدقاء يتمتعون بخلق حسن بشكل عام، ويعتبر تعرف الأهل على أهل الأصدقاء خطوة إيجابية تدعم الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء. من حق الأهل التعرف على أهل أصدقاء أولادهم، أكيد نعم.

92.3 FM البرنامج المصري. خليكم معنا. هل الجد بيحب أحفاده أكتر من الجدة؟ لا يوجد قاعدة ثابتة بتقول إن الجد بيحب أحفاده أكثر من الجدة، فالحب يختلف باختلاف الشخصية وليس بالضرورة بالنوع جدة جد أو جدة. ومع ذلك بتشير الدراسات والآراء الاجتماعية إلى بعض النقاط، زي إيه؟ علاقة عاطفية عميقة، الجدات غالباً ما يرتبطن عاطفياً ووجدانياً بأحفادهن بشكل كبير جداً، وقد تشير بعض الدراسات إلى إنهن قد يرتبطن بالأحفاد أكثر من أولادهن البالغين. اختلاف طريقة التعبير، الجدات غالباً ما يقدمن حباً غير مشروط وممتعاً دون توتر أو دون توتر المسؤولية التربوية المباشرة، مما يجعلنا يظهرون حبا دافئا ومباشرا. دور الجد، الجد أيضا بيحب أحفاده، بيعتبرهم أهم شخص في العالم ويمنحهم الحب والحنان والأمان، لكن طريقة تعبيره قد تختلف. العوامل المؤثرة، أحيانا يميل الجد والجدة للطفل الذي يشبه أحد أبنائهم أو الذي يحتاج إلى رعاية أكبر. في النهاية عزيزي المستمع، الحب من الطرفين الجد والجدة هو حب غير مشروط بيهدف إلى إسعاد الأحفاد، ده أكيد.

92.3 FM البرنامج المصري. صيدلية الفقراء في منزلك. لما يكون عندك حموضة، حموضة المعدة، كل خيار. ارتفاع الضغط، 2 موزة بينزل الضغط مباشرة. الزكام، شاي مع الليمون. الكوليسترول، قطعة صغيرة من البتنجان المقشر وبيعطي نفس مفعول دواء الليبيتور، حاجة غريبة. الأرق، اشرب ينسون له أثر الحبوب المنومة. طيب كويس. التهاب المثانة والتهاب الكلى والمسالك البولية والألم بالحالب، عليك بشرب ماء مغلي بالبقدونس كاس صباحا وآخر قبل النوم لمدة أسبوع. الإمساك، كل لبن رايب. الإسهال، قهوة وتعصر عليها ليمونة. الشد العضلي، أفوكادو لأن به أعلى نسبة من المغنيسيوم. القلق والتوتر، اشرب بابونينج. الصداع، 15 حبة لوز بتعادل 1 حبة أسبرين. ودي صيدلية الفقراء في المنزل، بدل ما تروح تشتري دواء بالشيء الفلاني.

92.3 اف ام البرنامج المصري. فقرة مهمة جدا لكل الأهالي، كيف تعالج طفل مدمن اللعب على الكمبيوتر؟ علاج طفل مدمن على ألعاب الكمبيوتر يتطلب نهجا تدريجيا يركز على الحوار، وضع قواعد صارمة للوقت، وتوفير بدائل ممتعة تشمل الخطوات الأساسية، تقليل ساعات اللعب بالتدريج، نقل الكمبيوتر لمكان مشترك، تشجيع الأنشطة البدنية، والتحلي بالصبر وتجنب المنع المفاجئ. خطوات علاج إدمان الألعاب الإلكترونية: تحديد وتقليل وقت الشاشة تدريجيا، لا تمنع الألعاب فجأة بل قلل الوقت بالتدريج، مثل من 5 ساعات إلى 4 ثم إلى 3، وحدد أوقات معينة للعب لاستراحة كل ساعة. نقل جهاز الكمبيوتر: ضع الجهاز في غرفة المعيشة أو منطقة مشتركة وليس في غرفة النوم، في غرفة نوم الطفل، لتسهيل المراقبة والحد من العزلة. وضع قواعد واضحة ومشاركة الطفل، شارك الطفل في وضع جدول زمني يوازن بين اللعب الدراسة والنوم، وامنحه مكافآت عند الالتزام. توفير أنشطة بديلة: شجع الهوايات الرياضية، الفنية أو القراءة، واللعب الخارجي لملء وقت الفراغ. الحوار والمصارحة: تحدث مع طفلك حول أضرار الإفراط في اللعب وتأثيرها على صحته النفسية والجسدية. استخدام الرقابة الأبوية: فعل أدوات الفاميلي لينك للتحكم في الأوقات وحظر التطبيقات غير المناسبة. متى تجب استشارة مختص؟ إذا أظهر الطفل أعراض شديدة مثل العزلة الاجتماعية التامة، العصبية المفرطة عند منع اللعب، تدهور المستوى الدراسي، أو إهمال النظافة الشخصية، فقد يحتاج إلى زيارة أخصائي نفسي. وعلى فكرة دي مهمة جدا جدا، وبليز ما تهملوش الموضوع ده. كيف تعالج طفل مدمن اللعب على الكمبيوتر؟

مصطفى قمر وعلمني. ناتي 2.3 اف ام البرنامج المصري. طبعا احنا لسه في الشهر المريمي, وكان من قريب جدا كان في عيد الام, فنسمع هذه الاغنيه.

92.3 FM البرنامج المصري. معدنا مع القصة، قصة العدد. بتقول: كان هناك شاب يدعى مازن، يفشل في كل مشروع يقوم به. كل مرة كان يحاول فيها القيام بشيء جديد كان يواجه الصعوبات ويخفق. بدلا من الاستسلام، قرر مازن أن يتعلم دروس من كل فشل ويجرب مرة أخرى. بدأ في قراءة الكتب والاستفادة من نصائح الخبراء وتحسين مهاراته. بعد عدة محاولات نجح مازن في تأسيس مشروع ناجح. هذه القصة عزيزي المستمع تعلمنا أن الفشل يمكن أن يكون خطوة نحو النجاح إذا تعلمنا منه، وأن الإصرار والمثابرة هما المفتاح لتحقيق الأحلام.

92.3 FM البرنامج المصري. آخر فقرة عزيزي المستمع بتقول: كيف تقضي يوما سعيدا؟ إزاي؟ ابتسم للغرباء، تمهل أو تبطأ، قول شكرا، جامل بكثرة، كون أنيق، استعمل الروائح الجميلة، لاحظ واستمتع، كن لطيفا، اضحك، وآخر حاجة تمنى للناس يوم سعيد.

92.3 FM البرنامج المصري. عزيزي المستمع، طبعا اجينا لاخر البرنامج، كلمه هنقولها او كلمتين نقولها لكم لاخر البرنامج. لا شيء يؤلم اكثر من خيبه امل تاتيك من شخص ظننت انه لن يؤذيك يوما. والكلمه الثانيه، لا تقف تحت الضوء بحثا عن لفت الانتباه، كن أنت الضوء وسيراك الجميع. لا تنسوا طبعا لقائنا القادم إن شاء الله بكرة من الساعة 4 to 5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe. Keep listening and keep always smiling. From Corinne, have a wonderful afternoon.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتغنا بايسينا مشاز الخبرات طيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو زخو تريت بزيد حراريه تبع محريرا زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقال بينتا كل ثلاثه صلاه بعلي شيش سابع الى وحر الساعه ملبن نسا كود بدو فلابي سراج تاخذ الزخانسا تبزيت ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نابي سنهوجي من ناجب احمد رالي تخيصا خاي تلتسم هلك ازنام زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تا هيتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي راع خوليم لاي بزك ايكال نيو تلتسم هلك ازنابي مدول ما اي راع خوم مستتفركاخو بناجب متكبل بورين تنا
0: Azok sem korrenti mutak sinyam HARA3GPZ@hotmail.com bi matra it farakal. Khakha shu tasma tashalim rachuwa natwakrima nasura khuzanach.
1: Ana Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamil.
1: Yiti tanu bezal khusri triple Z hararia itabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Barnamij zinawni glazana zallahu qawli Qur'an benta masabe nasma wayna tainab.

فيه أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وكونوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يي علمي يي قوت واحد فانوني تينا بازانا الله بثواب مرخب لنتنلما كل زنيام أور نية بين التينب ما تخيط البيم. الله سبحانه وتعالى قرآن بمن بايا والفجر وليال عشر حي قرآن آية ب والفجر الله تبارك وتعالى فجر بتراء وليال عشر أزوك الصوم السر آيامات والسر أرتياج بالله ترى علماء تفسير علماء من بايو وليال عشر بايت السر آيامات وأرتياج الله زي ترى بياج ميقل السر ذو الحجة آيامات تيبايو حي قرآن آية ب الله ترى فجر و السر ميغلتان ذو الحجة أيامات بي الله قدر ما تبي جوا زي خشي وشي إبي مترأي فركزال تي ترال الله يبي مترأة فركاخ يبي ترأي الم الله يمرزال إيلو أزوك الصوم يبي مترأة فركميخ وأترأي الم الله يخطرزال إيلو الله سبحانه وتعالى زي خشي وشي إبي الله يتريزال تي خطرزال إيلوم يبي متترى يلمام يمرزا لخ إيلوم لكن الله سبحانه وتعالى كل يتربى يزال شئياج فايدة ومنفع زالياج متنتيو فايدة زليل شي بالله يترميل ضرر زال بشي بالله يترميل ذل حزي تشي بالله يترميل كفر زي تشي بالله قدر ما تبيج ويترميل لكن إن ناجح أحلاجو نترى زان من بينتا شريعة زين بي يبي مترأة فركاخو وبايت بي زور دلين إذني ومتخيتل بي إذني زتاش لين بمتين تمترأة فركازانا إذني من بينتا زتاش لين بانا نارقر الله بي الله سماش زو بي الله صفاتاش زو بي نتريكت متين تا أما يبك آجي لا أحد أسو آو زو بخانقر ولا أزو كسوم آي زو بخانقر ألت والدي زو بي ألت مشتي زو بي يبخ مترأو يفركميل يترازال الله الله صفاتاش زو و الله سماش زو بي متين تا حايا حي قرآن آية بالله والفجر بايما فجر بترأة فجر بايتي من بايتي انت أحلاجو فجر بايتي صبح بايتي انت عرب سنان بصبح زان سأكوت معنى أحلا نسجد زان فجر صلاة ووم صبحين لحنا أزوك السوم ميقل مزاني إير موت ووم صبحين لحنا علماء من بايو إدي بمترأ بزيت خشبه وصبح صلاة خانة قير معنى زو صح انتبايو سبب زو ملي صبح صلاة فايدة زالة قدير بركة وخير منفع زالة زيتانتو أحد مسلم مشكيا شميل منفع زالة زي خانة ساء الله يتربى لي فركال سبب زوم الله فايدة ومنفع زالة يشياش بمتي ترزال لبايدي ومعنى زو يتخشب زال مزاني وقت انتبانا نار جرام بايو معنى زو صح انتبايو سبب زو ملي يي وقت بيخ الله إناش لي وكم فايدة ومنفع وآش لينا إير موت أزي مزانيا أحد أسوئنا فوزال شئيات ويسام تبازال رزق زو يفاج بازال وقتي علمي ويفاج بازال وقتي رحيم زو أحلي زو يفاج بازال وقتي زموسي وزنتي وزيارة ياش بازال وقتي ألا يوزي مساسل أورش إياتو ياش بازال مالت زو يقلي بازال مفتاح الله سبحانه وتعالى آشالي ومحل إليخ قدير فايدات قدير منفعات زال بوقتي انت وليال عشر أزوك الصوم السر ذو الحج أيامات بالله ترأى ملة قدير فايدة زال يو أيامات بركة زال بيو أيامات خير زال بيو أيامات زيت يو لبيتي رسول زني عليه الصلاة والسلام بايو ما العمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى بايو أحد أسوء أي دلق يزال أور دلاغاش زوم ثواب زوي بزحال دلاغ زوي يقوم سلحال الله دب دلاغ زوي قدرال يي مقدر زوا مقوم السو
السر أضحى ذو الحجة أيامات بيد القازال دلاقة ثواب الزبجيح يخل لازال كتوا دلاقة زو يقوم سلازال كت ألاي وقت بيخ يقوم سلامي الثواب زو يبز حلامي البايو رسول زني عليه الصلاة والسلام يلي انت يي أيامات خير بي مسوما بي صلاة مبزح بي رحيم مفاجأ بي خير بي حلف موش زال بنا لكن أحلاجو استاك أدزوم وكم خير من دل قبازان أيام استاك أدزوم لكن يي سنة زي تيو دلاغاج بي فرض زي تدلاغ خيك أدمال يي أيامات مسوما قدير فضل قدير بركة حل ببانا جيروم لكن رمضان مسوما انت ثواب زوي زايدال بركة زوي بز حال خير زوخ بجيح انت سبب زوم رمضان ومصوما فرض زي تالبايتي يي ايامات ومصوما سنة زي تالبايتي يليخ يي ايام خيرياج سو بركة زوم التالف احد سو ينبري بحل يي اسر ايامات ما بين بيم عرف ايام حل ازوك السوم عيد الاضحى ايام حل يي أيامات نصوم نانا لكن عيد الأضحى وانت مصوما نفركمينا سبب زوم الله سبحانه وتعالى كؤت عيداته عيد الفطر وعيد الأضحى أزوك الصوم شئشت تشريق أيامات مصوما الله زي خطرين لبيتي مصوما نفركمينا بيتي انت عرف أيام مصوما نوم ما اللي انت سنة يخنازا البان محيجنا نارجير كل زين يليم سنة يخنال إلا وحج بزال لزلته أما حج ياشي زال عرفات بزال حج بزال أسوء عرف أيام مسوما سنة يخنال ميل ملي مسوما زو سبب بي حج دلاغات مدلق بزيداء في كت كيل حر زي الكتا لكن أحلاجو سومنا نار غير حج بزال أسو سومنا نارجر دلحي بودك أني لومينا سومنا نارجر حرام دلق أني لومينا سبب زوم اللي مسومن الزول سنة أيخن لامام لكن مسومن يفركال دلحي بيخ ياد كامل أزوك السوم حرام بيخ يبو إزال يخنميل بايتين تا يليخ أحلاجو يأيامو كل زنيام مسوما بي روح زنياو نتقاني يي قدير ثواب وأجري وروح زنياو أنت ميلتي سبب زوم يي عرف أيام بجيح خيرياج حلو حياج ما بين بيم رسول زنيا عليه الصلاة والسلام إمام مسلم ورزاشو حديث ببايو صوم يوم عرفته أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية الله أكبر من بايو عرف أيام أحد أسوء مسوما زو ببايو آن الله بأنك أراخ الله أطوك ساخ الله يسد أي محل منو أحد أسوء عرف أيام زي سوما نخانا جير حرف زايا أحد أمت ذات دل حزوة أزوك السوم أحد أمت يدي جزال أمت ذات دل حزو الله فدم يلح البايو يبايتي معنى زو الله أكبر كؤت أمت دلحي والله فدم يلحل من بي حي أحد أيام يسوم نزال سوما بي الله أرحم الراحمين انت الله أكرم الأكرمين انت أحد أسوتك كشو يدل قازال دلاغ بقدير خير وقدير ثواب أجري أحد قافل الله يستحل أزوك السوم يي أيام بزوردو أثرات وحديثات وفائدات ما بين به ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما من بايو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن رسول زنياو عليه الصلاة والسلام لزال سمخ يبايو لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له عرف أيام الله ورسول بزمن أسل دل حزو الله فدم يلح البايو فقال رجل أحد أسوء حفايا مبايا يا رسول الله لأهل معرف ييخ دل حفدمتي عرف التاي بزال أسوءات عرفات بزال أسوءات لمتنتامو أم للناس عامة مئ وكل أسلي من تبايا ما أتحبريو من بايو لا
بل للناس عامة يذ الحفدمت عرفات بزالاش لمت ألتام إنما كل مسلم ليم كل الله ورسول بزمان مؤمن ليم تباي رسول زني عليه الصلاة والسلام لكن أحلى جو إدّيب أحد في رقتي مكيك اللي إخشى زخ من إنت يبايتي معناز أحد مسلمهم جهنم إسات بيتكات أمي البايتي ألتام يتكات إزال مسلمات حلو لكن استاكد زوم يي أيام بي الله دي الحي فدم يلباز الأيام إنت ييخ قدير فضل وقدير خير بركز بأمر إنت أزوك الصوم أبو هريرة ورزاش حديث برسول زني عليه الصلاة والسلام بايو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أحد أسوء يا شازال دعاء تمام لملح زعرف أيام يا شازال دعاء انت وأفضل قولي وقول الأنبياء قبلي آنم زاخ سناناك لملحزو أزوك الصوم أنبيك أتزنار أنبياءك زايو سنان لملحزو بايو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير تبايو يليخ أحلاجو يي أيام بدعاء مبزح البنا أي أيام بناشا يزان دعاء أجلي ملحز عرف أيام ناشا زان دعاء انت يليخ روح زين ليم دعاء ناشما نود يزان ألاي أسو أجليم دعاء ناشما أزوك الصوم ألاي كل أي مسلم أبوا إحاج زين ليم دعاء مزايد ما صوما ودعاء بن الشاغل زانات مخنا حلبنا بلاي يي فرصا يي نغنيا زان نصيب ألاي ما لا يعني وفايدة زليل يؤمريات به يي وقتي وحلف موشي البنام أحلى جو عرف أيام يخونا زال جيش اثنين انت إن شاء الله جيش اثنين عيد الأضحى يخونا زال سيستا سلاسة يليخ يي خيري عرف زال دعاء بمتالف فضل زو خير زو روح زنيا ومتميرت البنام أحلى جو مل آنم خان خجر أخاخاتم لعله الله انت يوكزال جيش آخر تاني عرف أيام نغنيا زان حياة زنيا بيقول لي فركال يديج عرفه وزنت قاني لني فركانا يليخ أحتي أيامتي حي أيام دعاء واسومن بحلف نوش رسول زنيا عليه الصلاة والسلام حديث زي ببايو من قال هؤلاء العشر كلمات ليلة عرفة يي أسر سنانات أسر بالوتات عرف أرتزايا بايو أحلاتو عرف أرتو بايتي معنازو عرف أيام بيك أتزال أرتو بايتي انت عرف جيش سنين خانجير حوجي الحد إيرس بوتي بحير مشيت بايتي انت يي أسر بالوتات زايا ألف مرة ألف جرزايا بايو رسول زني عليه الصلاة والسلام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا قطيعة رحم أو مأثم أي خشى زال ما الله يتحيب رازا الأمر تمام الله يستحل بايو إلا وي الله يتوق سازال يقس شئي دل حشئي رحم زو أحل زو مقوشا خانا نار جرزلتا أما يبكاتي كل يتحب رازالو الله يستحل بايو يي سناناج يي بالو تاجو خميناج انتايو أحلاجو سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض موطئه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في السماء رزقه سبحان الله في القبور قضاؤه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي وضع الأرض سبحان الذي لا منجا منه إلا إليه هي سنانا جزايا بايو رسول زني عليه الصلاة والسلام يتوق ساوا يتحبرا الله يستحل يخطرا ميل بايو يليخ أحلا جو يأيام دعاء بي أزوك الصوم مصومن بي رحيم زنيا وأحلا زنيا ومفاجأ بي زيجينك وأسواتو جرغار موش بي خير شئياتو مبزح بي يأيام حلف نوش
anlem, ahakaklem, kullu zinyalem, yi gidir nasib zinyanta, yi ayamu Allahu yitnafa izalaj ma beyne be yushana, Allahu zemarene be yittemar izalaj, zi khatarene be yitkhatar izalaj ma beyne beyim yushana, yi dua zinyaw tak evaynat yegani kut, moşa zalbana dua oğum Allahu, yalih mila yumayash izalaj ma beyne be yushana ma, kullu haja wa murad zinyaw, gizman zinyaw, iji ud zinyaw be Allahu yurdilana, آنم زسانن خوبه آخا خاچم زیتیان بخوبه الله يتنافس زلات يوشنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو حرر بادر ميديا سيرفيس تدين بايسينيا يي حرر بادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تربل زد اف ام بحمد كهلبي اخغاج فوين دوك ناش لخوزانا ساتي زولي تبزاشنا لخو خبراتو اخغاج فوين نقربي بازانا تبتزنين تا ساتي زولي تبزاشنا لخو خبراتو اخصابي ميقل اخغاج فوين دوك ناش تاني خنال تيد خدا تلوناو قدر بحنا تهبرانا زي إفادري هيغاني زي وزيراج ملاك تمسغن ترون حرر آسيما بوؤو هيغاني زي وزيراج ملاك تمسغن ترون حرر آسيما زي بوؤو سؤالا كي خونتي بي دوغوز تكيبلوت تمي حرليو زي إفادري هيغاني زي وزيراج ملاك جيسي تمسغن ترون حوج موي بي حرر آسيما دي لاغزات زيارة مونيا لي زي دي جبوك تبيم حسني زو لاكي امروتاج حسني زو نبارياج آسيما زو نبارياج دوغوز خونتي بي مو طب بي تكيبلو ديباي ما بي انت حالنا
1: هيغان زي وزيرات ملاك تمسكن ترو نحو جيموي بي حراري اسيما دلاغا زيارة مونيا لزيبو وبو وقتبي حسني زولاكي دلاغا يمروتاج وا بس حزاليو اسيما زونا بارياج وغلاي بي موتب بي دكوس خنتبي تاكيبلوت آشوليو تاكيبلوت سو هناك سالبي رأي زيو زي ساتو داي حوازو فزلياج زيغلوت اوكتبي اخا وقتبي حراري اسيما زيتلايو كتاراج بي اسيما زي خنتيو هناوت ازالوا نيوتي يدي جازالو قدير قدير نيروت دلاغاج زغاح بي يتمي حري بي حترخبالو بايو فاتين كولدر نيروت ليتوت جيو علي بادايسات اسيماج ليه تونيام حرفت ليه مثال مخنا تفركيزات اسيما زاني نتو رأي زيو زي ساتو اسواش متقس بي علي اسيماج حراري اسيما فتي ليه قطوة نيوت ايدان دي درسي من سعبه زالونات زيغلتو نبارياج نتيجة زو وارينات هي نبراكود داي حوازو داي بيه مكانان زالبانات متحساس بيه زي تشيخلو نيرو دلاغاش نيرو سو آن زاد انته يلزال اونات حجوت بيه مكيراح متفاقد مح مغوفة اي مدني بيه يتيك ابزال اشوت مخنزو نبارياج زي ساتو رأي بيه نغلتو
0: زيدايوت تلاساي سينياو زيك مونيا بي سلامو نيرو سينياو اتاي مبورد يميشال باي تيبم حراري حسني رئيس خينغ اورديم بدري غلطو حراري حسني اوروميا حسني ارتوج حرار جي زونوا مايا اسيما متحدة درتي زي شا بلي شا بي زي سلاموا دايوت كونفرانسيم تمي حرا زي امتاج سلاموا دايوت زي داي سايوت لي يلي لي ميدون بي زي تمي حرا كونفرانسي بي حسني زو زونوا اسيما متحدة درتي زو لاكي امروتاج بادراغاج دين اكداشوا زي تفيرو خينغن وغداش ترخبو شعب لشعب سلام كونفرنس بيزي ترخبو حرري حسني رئيس جيسي اوردين بدري زانيو غلغي بي ارتوچ اثيوبيا اوركوسوم حررغي امت تراوت اثيوبيا تاريخ استوبي اوركوت زيت لايوا مثال كوتبي يتكي قلزال زيداي حواس تقاطروت لي احزو موراتين تبايت بيم غلطو تقاطروت سوم اسدلوغ زيتايو وسناش زي اكرو دمبي ادبي ديمبي تجاره بيوا اقتصاديه واداي حوازيا ابوا اهنت بي زيت قاطرا طبيق احدنت موراتين تنتبايت بهم اوغاو زماناش لي تستوا كافت بهم مسزلناش متناسب به ازوكسوم ديم به ادب و تاريخ به زيت قاطرنا امتاچ مخنزيو يزيق زي تقلادو مطبق به يدي جيلي حلف مونيا كل زين ذات مسؤوليه يخون لي ميشال بايت بهم اتوقو كل زين ذات زيك تيزيتا احدنت و دايوتو زيك مونيا به دي سلام و نيروت امباسادر مخنا يميشال بايت بهم ابرارنو ازيباچوم بازين به زيت تيغلا ساي سفر به امتحان مخنا به يترخ بزال زي ما حد اكرير نتوا زي تلوت ايدوتو متخاطر بي احد نتبي زي سلاموا نيرود دلاغاش لاي بي متساعد بي بعد شي خلوت بي زي قرب زيو متواطا يتيك ابايو زال نتوم اكناو اي مروتسو باد راغاچوا دين اي قداچوم ازو كسوم اكياچوا يتر حيوكا مجمعوم يي اشوت لي زي قرب زيو اتاچوتو متواطا زال بيو نتوم ابي جوت ستو زي شعب لي شعب تقاطروت بايتي چوكتي متي ملتزايو رئيس اوردين بدري داي بي منبرتي داي بي مدلق داي بي مكير حوا داي بي منيرا مخنزو غلطوما يزوم زي داي تنافا اينتو زيك يانزال نتوم اتيوكو يبه دي بايام زي شعبي لشعبي الرزو دايوت سلام نيروت احد نتوا محديا كهلي وارنت ينبراكو تمونيا غرب دلي زال فايدة زايد مخنزو مكيكالو الرزو بيم حراري حسني ارتوج حرار جي زونوا مايا اسيما اي مروتاچوا زيت فيرو خينغ نوغداچوم ترخبو زي امت تقاطروتو كملاكي درجة زت مجاجة زي سلام و دايوت كونفرنسي نسري بي تكملا السلام و دایوت کنفرانسی امتاش دایوت و تکاتر و توزیق زاین خونتیبه نصری به متکمل زو حراری حسنی سلام و امنیت هداد روت ادار مسئول گیسی توفیق محمد گلتو حراری حسنی ارتوچ حرارگی زون و مایا آسیما ایمرو تاچوا نباریا چیزیت سا ادوو امتلی امت زی سلام دایوت کنفرانسی زیت می حرالی و حدفو اتایم برود به نصری به متکمل زو گیسی توفیق اتیوکو ادار زو مسئول گیسی توفیق محمد زی ستو مگلت تیبه زی گلتو کتبیم متاج سلام و دایوت زیدای سایوس سیگنله یلی لیمیدونی به زیت محرک کنفرانسی زیدایوت و آمد فرارک تلاش سیگنال زیت آنیا درجه زبوردان تبایت بهم آواگ او. حراری و اورومو امت آتی به آتی زیت والداش زیت کدات تراش ما زمانش لی آبوا اهنت به زین برایش مخنزیو که کلما الرزول ای بهم احزو علای زول زالدد گدروا مت حساسب زیت ری آبیو الرزینارنتوم امدو. امت تکاتر تو زیتون یه درجه لعای مبارد لی کوچنات به موقف زیت لحد به مخنزو به محلوف اتباتی گرگار امت تانیوا سلاموانی رو تو مثبت لی مسو زالا کوچناتو زیگلت به الرزینارنتوم ابرارنو دین اکداش باد راگاش ازی بچوا اندوچاچ ازو کسوم یتر حیو کاماچ نکوحنات به زسا ادا کنفرانسی لعای به حفظایو فاید زالایو زی سلام اور تلساچ میشاو درجه به ترخب زالو دای حوازچ لی یبوردو کت به جوت یستا ما یدلگ زال مخنزوم اکنو آخر بیم کنفرانسی زونی جا هوتلی اتاچوت زانیو کاما چوم اللهم گن بایو امفری رنیاچ کس پروپوگاندا زیو به یت حوصل سلاموم خانا یت شیرشر زال زی امت دایوت ینبرو میل بایتی به حراری حسنی حکومه کومنیکیشن مکتبگار اتوقع حراری حسنی حکومه کومنیکیشن مکتبگار زی ساته امگلت تیم ایت خیتل دال کتبه کربل
1: امفری رنیاش یا محروزال زیکس پروپوگاندا به یتحی وصل سلاموم خانه یتشیر شرزال امسات احد نسلیل نتم بیجا حل بیو بایتی به حراری حسنی کومینکیشن حاجاج مکتبگار گلتا مکتبگار زو مسئول گیسی حنوک ملونه زی گلتو کتبه امسات تنافاینتو مثبت لح دلگو دلگاش عدلنتو زسبتو بجیح نتیجات تسجلو اورکو سومنی رو تاج به زیترخبو نتیجاش امسو زماناش لحفیاشا زناره سوالاش مخنزیو مگلت به امسوم حسنی زو حکومه جسیجلو بزال نتيجاش روح زول زول يكيب با بزال مخنا بزال وقتبه اس احداش اناش نوك لخونه يلزالاش انفري رنياج زيكيس بروبوكان دزيو مسراج ابي متميحا حتليه متفراغت به يترخبالو مقاومة مونيا اخاس يوزانيو حياش انفري رنياج امسو زاد فايدة زالخانة به روح زيو زاد فايدة متكيرح له ريخي سالو قاماش مخنا زيو امسو اكزو به زبي جانتو يوك له يميشال بايتي به اوغو حياش قاماش جزمانو دم به زيت قاطر امه زيت ناسا امه زيت والدو امتاش ما بينه به شکی هیت خلق اکوت و سلام میشیر شریکوت مونی به هدف سیو اتای مبورد له مخنزو مبیجه اتخش انته بایو مخنزو بیم امسو فایده له زیک آنانو متمیسل بید دای حوازیه میدیاش به زیت لایو زیت اولوت و کز معلوماتاچو مسیراج به هیت رخب زالو کاماش هدفو مبیجه به کانو له هیک اربوکوت زیت لمده گرگاره یعنی کوت اتحی برو
0: حسنی زوبه ادلیا قرارتو مثبت لوا عبارتا چو زمانی مونیلی زیت محرو نتیجام زیتایو ایشو تاج زیکتی به یو گوف بوله یمی چیزال نتو حراری حسنی هرگیگار واری حبیدون اتیوکا حراری حسنی هرگیگار واری حبیدون حسنی زو دمم گوز کهری ادارا کتل فاس راسوت بجتمت زهتن وحری دیلاغا کمالو تو ابی حسا دیبای ما به انتیزوم ایت قتل دل کتبی کربل
2: زیاره حسنی واره حبیدون هرگیگر حسنی زود دموم گزگهری اداره زی کودل فاوا از رسول بجتمت زحتین وحراجستو به زمین هرهیو ایشوتاچو ابی حسا حسنی زود دموم گزگهری اداره مسئول لیتیو گیسی ایوب احمد واره حبیدون زوله زکرابو گبعتی بیم تاسی سو یستیو زل ابارو تاچلی تنافا ایزیتیو دای حوازاچلیم متفاتلی زی دیگیتال حیراو مزگاه گحسو گلتو ادارزو استیوزال سب ایناو ساتی جی کانون ابارو تجمعوی نبی خمسیناو ساتی زو اونلاین لائی بی تسراج اصو مونی بی زی ابارو تمتستی حبتیو مدکیر لیوا تا امانی نت بی فت این درجه ملیک لی متفرقسو اردو اهدیو حجا مسیجل تی ابارو تو تنافایو زالبا تای محرما مستا بی دیلاغا چو کلتی محرو مخنزوم که گلو زی ادلی تسراج او تو بسبت لی ولبا مکان لی تاخذ ليلة يداي حواس فسليه لب بلاش زي كانون هيرجيوا ويكالوت إبارو تاج كل تساطو يترخى بزانتوهم مسؤول زو أرادوه زي حكومة نيروت بروجكتيا كارتا زل خانو بي يتمي هارو كدوا زي أمسو دينا تاجوم كساس زي خونو بوكوت زي تابقا تاخ تاتولوت ምሕራ ዝትምሃር ምኽንዞም ዝገለጡ ጌስ ኣዩብ እዶቻችዋ ውጃጅላኣይ በይቡርዲ ዘሎ ዝልሚያች መትኻትር ጅሃብም ተሕባሪነቱ መስበትለ ምሕራች ኣበጆትቤ ዝደለገ ምኽንዞ ቀይቀሉ ሕሉፍ ዛዮ ዛሕጠኝ ዋሕራች ስጡቤም ኣሓድ ኣልፋዋ ኣሓድ በቅላዋ 36 ዝጠበቃዋ ከፊፍ ዝጀሪመ ተስጂላቾ ሕኩሚ ገርሌ ዝቀረቡ ዝኻነሳ 6 በቅላዋ ኩያ 5 ተስጂላች ላይቤም ዝብላሎት ውየሰኖት ምርቲ መትረኸብዞም ዝትፈረከነቶም ገለጡ ሕርጊ ጋርዞ ኢዶቻችዋ ውጃጅ ቃኑን ሓጃ ዋሪ ሓቢዱኝ ሳምቲ ዝተዩ ጊስቲ ፈሪሓ መሓመድ ዝሰጦ ቂናወት ቤም ሑስኒዞ ዝቃኑን ላኣይነቱ መስበት ሌዋ ዛላ ኣመንቲ ኣድሊ ሄራው መቼ ኸለ ይኹን ይዛል ጭንጫሓች ዝግትቤ ይሊጥ ፖኩት ኣትኸሽ ምኽንዞ ገለጡ ጀሪመኛቹ መትኻትር ሌዋ ኣበልያቹ ቃኑሌ መቅረብ ገረቤ ይትሜ ሃሪቤ ዛሉ እሾታቹ ዝግትቤ ይሊጥ ፖኩት ዋሪ ሓቢዱኝ ሳምቲ ዝተዩ ጊስቲ ፈሪሓ መሓመድ መቅናናት ዞ ሰጡ
0: ሁስኒ ዞ በዛል ነዚፍ መስቸሚ አቆረረቱ መጦኛለ ይትሜ ሐርብ በዛል ዲላጋ ዝክትቤ መጎፋ ዛልባነቱ ሐረሪ ሁስኒ ህርጊጋር ዋሪ ሐቢዶኝ አቴወቃ ሐረሪ ሁስኒ ህርጊጋር ዋሪ ሐቢዶኝ ሁስኒ ዞ ሚዋኩ አቡ ሱልጣዛት ዘሕጠኝ ዋህሪ ዲላጋ ኪማሎቱ አቢ ሐሳ ዙርዙር ቲዞም ይትኸተል ዳልኩትቤ ቀርባል
2: ሁስኒ ዞ በዛል ነዚፍ ይሰቾሚ አቀረቦቷ ተስራጮቱ መፎየለ ክልቲሜ ሐረይ ተረኸቢ ዛል ምሕራጅ ዝግትቤ መሌጠ ዛልባነት ሐረሪ ሁስኒ ዋሪ ሓቢዶኝ ሕርጊ ጋር ኣተወቃ እዚ ሐረሪ ሁስኒ ዋሪ ሓቢዶኝ ሕርጊ ጋር ሑስኒ ዞ ኩሚ ኣብ ሱልጣ ዛሕጠኝ ዋሕራች ስቱቤ ዘሚ ሐረዩ እሾታችው ኣብ ሓሳ ኣብ ሱልጣ ዞ ዲላገ ኤምሪ ዝተዩ ኬሲ ኣሕመድ መሓመድ ዋሪ ሓቢዱን ዝብለ ዘቀረቦ ገባእቲቤ ዝሚ ኦሚሽ ሞኛ ቅያሱ መድበልቤ ኤረርቤ መስተሚ መዝጋጋህቲ ፕሮጀክት ያች ሓረት ሓጂስ ሓጂስ ገዱያቹ ተኸሩማ ኪምሕረፎኝ መቡ ኣዝዩ ገለጡ ደርገሽርቲ ያች ቤም ስኡት ዝሚ ተኣሲሳቹ መጦኘቤ ገንደ ኢሊ ገንደ ቂልጡ ገንደ ሁሮ ኣዞኩሶም ቡርቀዋ ኮሮሚቤ ይትረኸቢ ዛሉ ዝሚ ኣቀረቦቱ መፎየቤ ዳይሓወዙሌ ተናፋኢነቱ መስበትለ ዝትፈረከነትዎም ኣብ ሱልጠዞ ኤምሪ ኣተወቁ ሶፊ ወረደቤ ዝደርጋ ኮሪደር ኔሮትለ ዝቼኸሉ መንበርቲ ጋራችሌም ከወት ሚገዱ መትኸርዞ ዝገለጡ ጌሲ ኣሕመድ ጋርሊጋር መስመር ዝገዶትዋ ሚ መሳመቲ ቢርካ ጠብሞኛ ምሕራ መደለግ ዝዩም ኣበየኑ ዲባየቤብ ዚኤረርዛት ደዚፍ ኸስቸቢ ኮታይ ሰፍሃ ዲዛይን ይዋ ደችታሃይ ሚዩ ቢሓሶሶ ተከመለማ ክሌቀጥ ምሕረለይ ጠብጠብቲዝዎም ኣረደኡ ኣቀረቦት ጅሃብም ላቂ ህንቅፍቲ ዝኻነመ ዝትረኸባ እዚ ኤሌክትሪክ ታኽመት ቁጫጫዋ ዚትሪክ እንጭያች መውዳደቅ እዝዩ ምኽንዝዩም ዝቀየቀሉ መስኡል ዞ ምኻሶም ዋሪነት ብመፍታሕለ ይነከዩ ቃማጭፓህ ክሕሊላይ ምቡረድለ ዝትፈረከነቶም ገለጡ ዝሚ ተስራጮሶም ኣድልየ ዝተኡ ገቤ ኣዘኩሶም ፋረቀ ደላጊያቹ ተኻደሞት ፎርም ይባህ መትዋቅርቤ ክልቲ ደለገ ምኽንዞም ኣብራረኡ ሕርጊ ጋርዙ እዚ በጀትዋ ፋይናንስ ሓጃት ዋሪ ሓቢዙኝ ሳምቲ ዝተዩ ጅስቲ ፈትሒ የሳኒ ገረብ ዝዩቤ ዝተረኸበው ነቲጃም ዝጦኛ ማሕዲጋን ተባይትቤ ዝክትቤ ሊሊጥ ቦኩትዋ ጅትሪ ኦረት ሒዳደሮት ሚካታችሌም ሓሊ መስጠቤ ይትፈታሕኩት መቅናናት ይሰጡቦ
0: ዝትገደርኹ ተጤነባይስኛ ይ ሓረረባድር ሚድያ ሰርቪስ ዊን ኤፍኤም ዋ ስሪ ትሪፕል ዘድ ኤፍኤም ባሕመት ካሃልቤ ኣኸኻጭፎኝ ዱቅያሽለኹዛል እዚ ሳቲ ዞ ኸበራችሁ ነቀርቢ ባዘነ ጠብቲ ዝኛንታ ሳቲ ዞለ ጠብዛሽነለይኹ ኸበራችም ላኢለ ዝትኽታተልኸው ይመስሊ ናራ መትኸተልቤም ከቢር ኣብዱል ሙሀይሚን ኣብዱል ናስር ኣልታኖም ከቢር ኣብዲ ኣሓድ ወክቲቤ ኣሹራዊነ ክዛልቤ ዛኞ ገልጌቡ ኣኸኻጭፎኝ ዱቅናሽለኹዛነ ይኹናል ዲባይቤም ከቢር ኣብዲ ኣሓድ ውቂሩ ሳለይ ኩትቤ ዝገለጦ ውቂሩም ኣኸኻጭፎኝ ዱቅናሽለኹዛነ ይኹናል ይቤም በጅህ ትለምዱ ቦዛ ኹነትዋ ሓልሲና ናይ ስኛም ታሪክ ዝኛዎም ኣከዞ በተሪምጡ ቦዛ ኹነት ሲቀሞኘቤ ይ በርናሚጅ ዞ ኣኸኻጭፎኝ ዱቅናሽለኹዛነ ይኹናል ይድጅ ሳቲ ኣላይ ጠብትያ ችባሕ ኒትራይ ቄሲ ዝቀሩ ጠብትያ ይስኛ በሆም ኸይሪ ቀላሕቲ ውክል ጌዘምኹ በርናሚጅ ዞ ትትኸታተልኩት ክለፌርኹኹ በርናሚጅ ዞ ትትኸታተልኩት ገባእ ክለኹኹ ኣን ይቤዞ እሽኛኛኹዛኽ ይኹናል መትራ ዚቀሬው

حلوسكي كاسبي توصل عشقي تعملوا حلو حلو مندي بلشوا تسودا فسو مندي بلشوا أفحلي أفمدي حليوة كل حلي كذا كذا توريك حلي.

say, I get in trouble, do you decide? I'm not gonna do سنين تسبب ذاكت إلى دي كسمن يا خشوة.

הזום אשים הוא רב שור מיני ביום הוא רב שור גרה כחלו הוא רב שור גרה כחלו אמת שבה הוא רב לשור מיני השלוחות הוא רב מיתה וקרב יולן לאם יולן יבלן הזון איתה אהדי מתה של איתה אמת שבה ورابو جبل الحل ملي حق لو كير حلون يوم حق من كير حل حراشله منزل تمام حراش دي لا جوب كل شيء يا شوما بالات بالات بيت اهل بيت وتقول ورا كما دي سيب كل شيء الصوره حتى شوف حراش اصل شيء وراغم انت عملت بي الى عملت وهي خاكم مامان انت مامان اتني تبنا انت مني خاكم من اللي انت وراغم يبلو يار اهدي اتا سبو ساري بيزال اوري يوين جي جي لما داش جي بح انت بحبوكوا اقدر بكتن بكتايتا وراب الاشور يا شودان احدو سريلا حتى سرودو متا حراشي ناروما حراشينت مواشيدو دام وترجو جيبلبو تاجرين حقو تيرحلوما ازوم حقو تيرح يلي تحت حجوم حق فايتون لزاي اللتبي هو تلفو يتما حدال حتى تدمانو زناب قبزات ساعة تخرازات ولا زناب قبل ما مسلم سيانتب عزل ورا مشهور أحد شيء إيلام بلا أنقرة تفاؤلتا شركي مالتا شركي عمت بأحدها ما شهودا شركي مالتا دينوا عادة ولا يو دين بيتي خالقوا مخلوق ما بينا يترى إزالي عادة بيتي وشوا شركي تلسوا مدار بيجاي الزولي عشور ورا بشور بطيرة آدم تاوي دين التام دين بحمد آتر لي الموقفهم توقو زفتد اتماحتو توقو زفتو إفوتو بزفتو إفوتو أتنفقو تتحبرو بحوكو دين بايتي ورا بشور ورا بوا أشور تحلي أحدنا تمخلق لي دين ملتا آدم تا حد حلوف آشاد آمدون تا من بوت کوش من تسراشیش تبیه قد لے دیسو جمعی اون دو بے زل سینن نیو بے زل فیر نیو بے یشنا میدل وشاکو زشنا اب بذکر حمید اللہ ترحم لاوا مسجد واق ابری وقفی افتان ابو وشاکو فوقی بے لعیاش بے حكومة دائم تسبعين مقدرة داني تنياني ذات بيه نقوش بنابو قلوهم تنياني باندير قابوهما انتبق باندير انا ييوم ماشو اتماش نييوما تنياني باندير قابو نييوما ايه غنجوه سبنما اتحاوي تتايد ورشاتو نزانا بدير يامديو يدر من ورشاتو دو حقو مسلي أخذ زمان بكو يزدخاني ومليكا أو أجل حكومة شبوت كوش وتسراشي تبهلي كل زوم أو حلابي سنبايا يا أو زالة تاريخوا آدوا راس يرو موقومي لما يدلكمي أخاصا يدلكم يدلكي لحوكنا ألتام دامل ايكا تحري رزو تخي تلال أزيبات نسي ملين تازي برسيو نيتر هذا إدارة كشكش البيت دي ملي عشقو باي ما يتيق دي ولي يفرتان ملي دي لاغي بي بوخو أزونا دي هي جولي ما وشو زينا بوش كويش سراشي تحلي نسو برسا سبب دون أو داشي لبايتي أو دون يلي انتا حتوان استعداد عزيبان شكوان تيوا يتعرف هذا الإدارة تشتوش يل
الزوم انت يتحيب الناس الناس عجيبات يتحيب وكنت قشرة شكره ما قدم ما ايتزيو ما ايتم تأمو شحن برشاته لو قالت 50 وبتبكت 50 أسوك ميلا يتوب بحل كبه اي قلت نير الزول اوقر جماعة واتي اوقر بالوائن شورو ما شورو نمو قلو بسباب لنا أخوف هذا كان بشوف تاشاقو من لي خوية توشو حكومة عزيبا شو لبيت باي حنجباي مخنا لي تبخو إيه